0: الصومالي انساس مهم ويه ولب عيدان قاري ولب عيدان قاري وسمي صدات كقاد مراكب تمارس عنشورت مركور وحل في لي إن إيران كده قالوا مدون رتسيج ما دام حوتين تحرير في عنا إليهن لكن وضوب دون أكسس أول رتسيج أي سامينتي إيران كوي على واحد مراكين كيو إسرائيل مراكيب تودي سيد الرومان كن تبدل كده مركو هرمز يقوم انت دا ايضا انا كنتو ورتيني لنا عاي قولك كنتو قضب كلاوات مارك الله فيري ودامادان هذا خليجك و صاحبة برامجك لقيب قلي اي ايقونا كارواتيين ومارك ورحاني باسنت مرايكو ايقونا دفاعي دون اوحيستي وحماسك بحضورت انو سو مرايكو دفاعي كرين عدة كلي وكم انت دا كارنا ايتا إزرائيل إسرائيل واتن هذا الورشبك كل نقطة جو أمد مرايكن كوقاته. بس أمرك وحكم وقته الشيز كلا بدر دنا عصحيه. حدي يكون شيء وياه حلو به يبروكر قفص ده حد اللي كان. الشيز كان هذا ودم بي أم إم ويوجن وحجب شو كان ملحوينا فرنسيس كي يدور ملحوينا كلي يبرايم مصر كي كندا. وحد مدة إنتوا بع إن باقي ده يبحين ينو أحد. الشيز كان ود محلي راح ده هروسي سعده إن إسرائيل حك سوى الرضا ما هني كبح لما. إنا يحكسو إسرائيل مركز ينتيان حكومة ديسو وحي عدايان مرايكان يعيد كلاب إنا ينكا أمر قادن ماسا أمركو حكب حيسو إن ملحونا ترام حكوفاني إسرائيل هدوس نسيقو تيرنا إنا نتيري لحين أود مركو الشيقين ماسا يكب حدي هذا مركز سيشيس كانوا إفكتفو النقضو وحاقصب نقون إسرامان لنا عيدا إسامين تقول هذا إنا قيب كان نقضان إسرائيل سوغسو محلي راح داي حزب الله يلبنان أي سوغلان إسلامر كان كورميريال قودنا لكن هذا قابك وحكوس عدن وبايم تايم سرتي
1: مريك كانوا نبتي قابك هذا سكدي ونسوقنا كسر كورميرا كانوا غذيز ليشيس كده طبعاً
0: ده تاسع مركب وارفريج هذا عياريان كيسال رفريج نقولين مركب وبايم تايم سرتي ووقت قال لي إبسنيا لكن سؤال شيء هذا مريكم كود قال كود قالوا حي أحد إذا ودنا كلي راح إيران إنه بربريوه جان كده ير اسمه هذا وحكوا قول السين مركب أنت صو سياسي ونكي أوسري مدحويني حكومة دي قيبك من إنا بابيا لكن مسألة دي تشريتان كايد وحد مدوي شقين وسي إيران وحيم مدس رزيلين سي وحلو يقني أدكيس عربتنا هذا وضم الخليج كان حقوق سبين إن إيران أي لم عاملان
1: أي لم عاملان
0: إنتي أسي
1: إنتي لنعكلا دبعا وحن رباتا خليج كي سامين تدلو كذا سيقار أولي ما أدنو بنك قلمو ما رباينا سيو قلمو وينغا حالة دي عرقنا نعيدي أوردن واحد مودا in dhinaca kasta guul sheeganayo bal dhanka hadii aynu ka eegno mucaarad kooda heshiiskan sida taban ma loo adeegsan kara in dhinaca kasta dhinaca ku mucaaradkaahi uu adeegsado doorashooyinka soo aadan Iran lafteeda in dadka dhalilsan hoggaanka hadda joogay oo dabcan horena mudaharaad uga jireen in iyaga laftooda hawsha ay karkariyaan Israel lankeeda doorasho ka soo socota in la dhaho heshiiska oo ku fashilantay xiriirkeena Mareykanka ee fiicna waad lumisay isaga laftiisa halka caqabada ka timaado oo la laga galo Trump laftiisa Mareykanka laga kacoo dhaho dagaal baad aaday dagaalkeena guul darray heshiis noocana ayaad kala timi macna saameynta taban ee dhinacyada heshiiskan kula aan karo bal dhankeeda
2: already dimuqraadiga oo tartan kula jira ee republicanka oo kasoo jeeda Trump waxay bilaabeen inay yiraahdaan heshiiskii uu la galay Obama ayaa ka wanaagsanaa 10 jeer oo xisbigaas oo dimuqraadiga ah oo already waxay ka dhigteen aalad ay tartanka ku galaan in heshiis dagaal inuu wadanka geliyay qarash badan bixiyay ee burbur badan dhacay ugu dambeyn uu wixii uu ka markor ka biyo diiday wax meeshii yaal u diiday ay ka wanaagsanaayeen intaan ka saarahan la kelin oo tan ay leeyeen Obama heshiiskiisa ayaa 10 jeer ka fiicnaa kan hadda uu Trump galay waana laga yaabaa xataa inay sabab u noqoto in labada aqal ee republic maareeyte labada aqalba ay ku guuleystaan dimuqraadiga oo ololahaasi waxa noqday inuu wargeli doono tan waxa ku soo hortay Israa'il Israa'il sida badan Netanyahu dadku wuxuu ka gadaa horta waa nin ku nool dagaalka noloshiisa dhab waa dagaalba siyaasadiisu waxa ku survive garowda ama uu prime minister ku sii ahaada inuu dagaalku jiro waayo haddii la yiraado guul dagaad keentay oo markii hore waxaad nagu dagaal gelisay inaad Iran bedeli doontaan adinka iyo Mareykanka halkoodii joogan haddana waxaad leedahay Lubnaan ayaan dagaal u aaday oo hadii qodobka xusaaya inay ka baxaan ama ay dagaalka joojiyaan oo Mareykanka uu pressure saaro Israa'il qasb way joojinaysaa waa Israa'il ma noolaan karto Mareykan la'aanti waan ognahay dhaqaale ahaan military ahaan siyaasad ahaan inay taa dawladda kaliya ee garab istaagan oo hooshooda macad adduunka kala dhan way kala dhinteen laakiin wali Mareykanka oo garab taagan ayba sideeda ku sarbaad garowday ay ku jirtaa oo dowladoodana ay ku jirtaa taana ma aragtay hadii Mareykanku galka sarta kala baxo yiraahdo jooji wax laga yaabaa inay joojiyaan laakiin taana waxay dhaawac gaarsiinaysaa Netanyahu oo siisa dagaalka uu dadka u sheego oo badbaadin baan ku jiraa warriorkiina ah ninka ma aragtay cadawga idinka ilaashaanahay taana waxa kale jiro oo hadii Prime Minister nimada uu waayay xitaa ku soo furmay dacwooyin in la xisaabiyo tii qasa looga soo bilaabo oo sidee Bariiska sida uu weyn ee Falastiin ay diyaariyeen sid ku ogaan weyseen oo intelligence sida dawladdaadu ku ogaan weyseen ku ogaan weydii waa meesha u taala waxyaabaha kale waxa jira qaladaad uu galay oo xitaa corruption uu ku jiro marka ilaa inuu Prime Minister ahaado maahe dacwooyin badan ku furmi doono marka inuu dagaalka iska hubnaado waligi dagaal ku nool noqdo waa wadan asagu ugu jirto
1: laakiin iyada lafteeda ma aan saameynayn in xukuumadiisa ay durba Israa'il iyo xiriirka Mareykanka isbedelid ku imanaysa marka dagaalka laga tagaba taalaftoodu ma aha
2: inay hadduu jooji lahaana waxa jira niman mayal adag oo xisbiye kale kasoo jeeda oo wasiirka difaaca iyo kuwa waxa jira hadaba Mareykanka xitaa dacaydeen iyo waatan oo madaxweynaha ku xigeenka xitaa shalintu ka carooday hadal adag uu ugu jawaabay Israa'il waxyaabaha ay sameeyayso hadduu isagu jooji lahaana waxaan ka yeelaynin ee dawladdana oo maaritay oo
1: spicyada
2: badan ah spicyga government of national unity leeyahay waqtiga dagaalada ay galaan ayay sukan keenay xisbiyada dhan mucaaradi muhaafad hal dawladeed istaan oo leeyahay national government national unity government marka waxaad moodaa in kaasna saas ku yahay Iran doorasho way ka dhacdaa
1: danka Iran mucaaradka
2: badan ayaa jira laakiin markii xabadu dhacday madaafiicdi lagu ay ku soo hoobatay ayaa qaar badan isbedeleen waayo siyaasad iyo markay noqoto dhimasho oo shacabkii iyo dalkii la bitirinayay qaar badan baa fikirkooda isbedelay laakiin hadii doorasho sax ay dhacayso mucaarad badan ayaa ka jira wadanka la yiraahdo Iran
1: iyada laftada miyaan odhan karin xaaladda dagaal ee lagu jiraay wuxuu yahay xaalad dabdaado oo dabcan xukunka intii joogtay ay dadkii dib u mideeyeen oo xaalad kale ku heleen laakiin haddii la nabdo xisaab lafteeda halka ka furmayaan dagaalkaas xaaladihii duruftay dadku wajahayeen amni darrada iyo si guud sida loo waajahay waxyaalo badan
2: nimanka mayalka adag horta dagaalka u dana oo hadda xukunka haya macal kan maaragtay uu sarreeya laakiin wili xaaladan degin dagaalkii oo socda waxyaaba ay u sheegan karaan waa dhici karta hun miso aan xukumi jirin oo hadda bacdaana gacanteena gel doonay waxba ay u sheegsheegi karaan laakiin in a way qolada hadda haysata shacabku ma jecla oo way ku feelgaroobi karaan oo qodobka oo noqon karaan mid dawladda ay hadda maamulaan ay ku waayi karaan marka nin aad waxaad ma lugnaan iyadu xisaab ma laho Hizbullah waa dawlad goor ah iyadu dawladdaas inay jirto inay dhacdaba iyadu waxay ku xiran tahay Iran Iranna laga xukumaa jooji iyo soco iyo istaag intaba waxay ka sugeysaa Iran waana qolo ay Iran xukunto oo waliba qolada mayalka adiga xiriir fiican leeyihiin iyaga hubeeya iyaga dhaqaale siiya iyaga markay doonaan in yiraahdo Israa'il maarayt dagaal la gal markay doonaan ka joog yiraahda mucaaradku runtii inay ka faa'iideysan karaan qolo walba waxa haysta
1: dhinacyada dhan isla su'aashaan rabaa bal saameynta 10 heshiiskaas ku keenay kala gudaha iyo dhinacyada mucaaradka inaan Shafiic Sharif sagana weydiiyey
3: aada u maadsan tahay horta waxaa jiray wiil uu dhalay shaahi Iran soo maamulayay muddada badan ee rajada kalahaa in haddii isbeddel uu waddankaas ka dhaco in xilka la wareegayo laati 4 sac la soo dhaafay Trump wuxuu ammaan ugu qubeeyey wiilka hadda xilka haya ee ninkii la dilay uu dhalay maxaa la qubeyni oo leeyahay waa nin maxaa la ahaayey ahaa wiilkiisa nolaya waa nin furfuran waa nin moderate waa ninkaasa waa nin nabada jecel wax noocaasa marka su'aashta la weydiiyo shaahi wiilkiisa xilkan sugay wuxuu yiri Trump daqiiqad kasto isbedelaya second two turn sugayna oo asagana oo haddana mar labaad uu ku cayn doon marka laba arrin aan u kala qaadno mid waxa waaye dadkii oo mucaaradka ahaa ee gudaha joogay ee rabay in isbedel uu dhaco markii la dilay caruurta waxa ugana gantaalkii ugu horeeyay Mareykanka oo tuuray 168 gabdhaha iskuul oo ku dhinteen dadka si aan kala goos lahayn loo dilay Trump uu ku hanjabay in ilbaxnimadii iyo maxaa lahaa jiritaankii Iran uu baabi'in doono asagoo aan u aabayeelin arrimaha shacabka iyo maxaa lahaa militariga intaba تاسوركا وحيكين تمحاردك أو قاركود أو ميركا قابو إن دهان إن ترام دان كاملاها إن عدعان هاي سيان كلا أرغوسل سيان كلا رد لهم أيو إنو ديليا لنا عكالنا دبعا نينك نوع عاسو أسينا بنانك جوغو عن متر كيسا رامر وإنو حيلك قابسو ماركا إن سيهدي لو فيرشو تاغير قدها ويكوري أسوكا عدي إن لنا عكالنا وحاركين إنت دقالك سعيد الله تركيدا وقوبها قاركود

0: كمي أمسي خوم كوبرا سمعتي فنوة بي بي سي تقرنيا أمريكا بلعلي آخر تحوحات زقابرتو قدا فيزاك زهلو ترقم انتايو
1: اندهر بتقرأي قوين إيو تقينات زجم ماري لوم اندهر أمريكا عمينوم زا ماري صوم زقور وازلو سنقومتي كزحلو زخلو العدل اللو يلي عمان نحنا سمنا تطوي إيو سكاب مسواتي سكاب بحاوتينا نزاز ماري لوم ساتم تسعيروم دما تبيلف اندهر زجم رقم تقينات زي قلتفلو عدل كيلي خل
0: منيستر عثمان أفريقا بززغير زر العلماء وسرعة قبو بوتان محاز كتحبر تقويعو أفريقا بوانج عالم من يتحدش نقص
2: أنا أبدو أنت عالم زي أقل ما قده قلت عندي عين حساد يدفن اللامبر أيفريكوس فاينال تأطويني سيما عن زل
0: سنة مكة تتعلم

0: ويس تمسرح سلام تكبر أو نمجبار كابزلو دليت زين ترى خوينو اتسمع ملو بملو تكبر أو نخون نمنتاي بخلوم أكلات ساعات زي تكبرة
1: أمريكا عب عد تعرفو خونا نشتري على عد هون رافعوا إذا قدم تعينا خل ربح لما نتغيد نخ بزي منهم جبرة مالسي خنا عوت نخل دليو من ك سوينا قديفنا تقصنا زبل أو أوزة وإز مثلا مثلزي عوزينا البريتورا سمعن سام بحاكيت عوزي بسعيتنا بسابة من قشتي خلو مستقلة تون مس تي زي كهات سمانة قرات خرعي خلو عمالت زي مالت عوزينا المقال حيلون من بسعيتي أولي مالت هكونا نقل زي بولو ماني لبالس اي فات سمان زولس عفت حساب بزوف زعاتي مثلان زعاتي وون اي مثلان نقل بتهازي زلاقن بفلاينا يتعدى سورة دا من قشتي مستقالي زي بتعامك من مختشافها فاللي تخلنا قري أتمون ما توي من قدي زخونة توي مثلاً اللي تهزي زلو قناتات من البعض خيمز لسهقو قناتات كوي ناس ملكات معلتي
0: زي تنبيرو زلو اقادا فيزا أبي تقرأي قال زور قنات كيولا بحق إيز عقت ديو
1: أبي فيزا وطاون سقوب تندهر قصر كوينو أبي تمرت وصابات زفلت وصابات بسم زلو يقبريات في الله معلتي أزي عد ساوان دهر زجمرو كوينو أبي تقرأي زده ليل تقوى يا وخجمر يوماتي اندهر بتقرأي جلو خويني ايو تخينات زجمري لهم اندهر امريكا عمينهم زي مريس عم توسونو سابات زغور وازلو سنقومتي بناي تقرأي كزحلو زخلو العدل اللو يلو يعمل زي اقنت اعطوان الله توم زي تمروز سابات اندهر بتخالي زي سعارو وين زي عملو تقوينهم يوم تقلو يتوقن نحنا سمنا تطوع ايو سلازي خابل اقيم يا وزلاتنا ويسكامس وقتي سكاب بحاوتنا زاز ما ليلو مساتهم تسعرهم دماء ازوون تبيلفو اندهرز جمراكو انتوينات اندهم زي قلتفالو قدل كيلي خالي
0: بروفيسر جيتا تواسفا كبرتها بلي
1: انا هون يغني الليلان
2: منستري قدات وزعي إيرتراس وانسالحة بمعالة أفريقا بزاس معومد أهجور أفريقا بزيز غير زلو حدش علماء وسرعة قبو بوتان محز بحبار كتكوام تصوعيو المنستر عباس مرا بزاس معومد أفريقا وين أب أهجراوي والسانتات ندحريت كتارفو كم زي بلون بمقلات أفريقا بزيز غير زلو علماء وسرعة ببولوتيكا وكونا قد أبو مداي كتعبيه التخل بحدنا ترايو إلو منستر عثمان صالح نتيلو معامد حبرة أفريقا مريت وزلو نزلاقيك الرب ماين وحس أقل قلوتن رسح فساسن من رقيقات زبل مري حسب مسارتهم مخانو قليتو نسو إرترا والاكواد دارك امبرخان زبزو حكونتات أير انت اللوا زينة تبت ماي نايم عقاب مسارت حسب تخطيلا حيالو عبيتي ما أكلتن أشتون ديقاتات بمهنات عبيتي عوتات كم زمزقب تحبيرو تاهقر أخول هابتن حلواك سابح جيب دخنتن قيتشتاتن تساق مهلوا بمدكاس دمه برز تحوسو تخصن قيتشتاتن هيوتن نبرتن يعن سلازلوه ازيت اقامزي بزيتن حبراو السراحن كفتح كمز قبا اسميرولو ازخمزي لنكولو ودبت عنا عالم مس ايرتراز اللو ومتحقاز نمدنفع كمز تسامع مع زوباو دايركتر نايت ود بروفيسر محمد ياقوب جانابي قليتو اتي زوباو دايركتر هاب ايرتراهني اربعته معالتا وقع وعدت كقبرك انيو مثل علو سبسلتان منيستر ايرترا بمزيتاي نتي ابتها قرزولو سرعات كنكنت عنا نمسسان عقمن مهنات انز عالم هانات ازيته كمز تخايده قليتو بروفيسر جانابي مستلفجن إيرتراب زكايدوك ألا محتد تنع سرعتك نكنت عنا انت الليو تهاجر زخوني يخون هان دبتا ولبداب زفت أرى الأوان سرع عقل قلوتا كي تسانخله كتكالا خلطخ إليهلو مزي بمت أسسار لبدا كي تخستا قديم كامدلاو لكع كمتي تخصي كي تجمرا زقبر وتهدراو مدلاو زيادة وطيتا ومخانو بمحبار ودبت عنا علم مسلت أنا نرساتن أبيات تمرتن حكمنان بمخان ناي مسلي لممد نمكيار كمستسامع مع حبيرو توسخي إيرتراب تلات مدحانيت كابل زلوه مسارة لمعات تبكيسة نبكال اين سالساين درجة نخط الساقر مدلواتا كمز جمبرت قليتو
0: نبحت ارتزينات تذكركم ما بعباي بريت أنا حدا ود سلست عمد هتام بحر قزمت قعت بتيح وتجوديو فلما حدا ود سلست عمد سباي بفتنك ثلاثة ترتيرو تأسيرو زنبركوينو اتهتام بحر قز كم استدق عم استرجع قز أجن بوحز كم استفتح بوليس كتما كامبريدج شير حبيرو أبي نيجر عدقت بزفت أمو متقعتي سلسان حمشين سوات تقاتلو منستر مكلخال نيجر تمتقعتي تمال حمصاب تيابز عبيم عرفون فرتي تهاجرز

0: زفتم خاينو كابتوم زموتو توم عسران كلتن سرت حدا هو التهدرات كلتا سيبيلاتن مخانو محبيرو مثال قاعدة مت سارزلو جمعة نصرات الإسلام موال مسلمين جنيم نتمت قاعدي كم زفتم قلي تلو بسويسرلاند كايد مدب تتحيزلو زنبرك التاوزر الرب أمريكان إيران انتناو حيوزو زخون زلو مختل بريزدنت أمريكا جي دي فانس مقشو بمدوم قايو يو محتكلتين هقرات نتوخينات المقرات أباسم معدحر مبتحهم أبازرزر قديات كزراربو يو يتمدب تتحيزو نيرو هزا خمزيلون كلوه إسرائيل تمال حاموش مسهد أبدو باو ليبانوس بزاكايدو تمتقعتي بوحد عسل شومون تزوات كمستقطلو سبسلتان تهقر قليتون نمودات ازینا ولت وایتو زیمبابوی پرزیدنت هاجر ابی سلطان ترحل گزی زنا وحمام ازدی قمتی تحت وای وایتو زیمبابوی زصدقه امام پرزیدنت نت تهاجر ابی کند حموشت شعت عمت اب سلطان کتنح زخلو یو زیر ما بکلت شحن عس شعت سلطان زحزه پرزیدنت ایمرسن موان نانگوا کساب کلت شحن سلاصاب سلطان کتنح کخلو یو أفريق أويان تهت أواتي أبا عالم لخاوي مدرخ زل ومت الواكب قزينة بقزينة عبيه يمت زالو أزي وانج عالم دمه نتيني بزوحتا غالبو سحيبو زلو زادن لقلتو من مرحنتو من ممسكار كوين يركب كابتوم نيقان تاتاتوم عند حقوخوينوم زلو فوليات كخوبات كسابتوم نمن سياد زن نقاقحو زلو قدايم تهت أواتي أفريق حدش تاريخ نمتحف تكرر ما لا نزي أمل كتنا مستن تاني سبورت نقاول دقر جيست زراري من لنا يسعد
1: اكسارجي ابسخاي زكاير دلو وانج افريكا افريكان هاغران غانتات وانت جمرنا حيش بتعام زدنا من قصاصين زريا زلو بلوسات تصاوت خوينم انا رخيبيم زلو ناي موروكو بوادي ود 18 عامت مما كان ميدا سلف مسو اب قداماي ناي مفتصوتو منصار برازيل زرايو من قصاص كل عند ملكي هذا مودرن فوتبول زطلو بمراي بسعود مينا نصاطير كخا مسو ازي بلس كوين رخيبي لهو بهالاي درجه خا 4 عامت مالتي ناي كبر رح الأوردات وزينا بتعم الزجرم عبد عدمزي مها كوسوغر غرفة قاريوز نبرة فورتينيا أنتار سبين زيرو بزيرو خوص خلو ناتو زل حالة جنب من بارو بلوس تصاعتي كم تبترجع كم تجلس زلو ناتو ناي إنستغرام حساب كحمساشة نب شديش مليون كبس مهالوسي مرأي بلوس ناتو صعرون صرحن توفين ناتو نامير أزغبريمو قال ناي جبسي حمزة عبد القادر ود عصر شمون تعمز نسون بلغاح نبارشيل ناس لاقير زلي أمنا الواش تصاعتن رينان موصلها غير ناميراتي عزيز ناد من قصاصري مسعي كينون أفريقيا عالم كوب تصاعتي كهون زل امنا تنبير الله قال زل عالم قصاص زرزلو حجون بعبيت كانت تميزلو ني ايفريكوس اب جيرمان مس ار بي لايفز صوت دياموند زبال تصاعتي بس كله بكنف زغور من قصاصات مسلسل صوتي فينت غيركا مونا ب 16 بسيخه بموتو زراي من قصاص ازي عزيز نادي اي ثينك انا كله من قصاصات خري خلو ني كريستيانو رونالدو قد زلو يمثل قال ناي غانا تغيير زاتو توماس اسانت مسو تغيير مساتو باناما وريدواز نور عبلاله دحري نبره مغير مسو اسيس بزغبره غانا رشاد شطو رخيبا ثلاث سنوات حيزا خمس وسط حجزه تسويت غير لهم الله كاونا وغن درنا افريكا لنا خينا ازي باكي ولا مسكالو تاغرات سليفوم افريكا وكل زلو خبال الكسندر يسا كومون اياري ناي شودن اما كل ميدا سليفو كنت شطو زمزغبه ازيون افريكا انكساب زخون متن بلوز من قصاصي ريلو مسلزي عبلالنت افريكا كم محجن رينا ورنا ناي وانج افريكا وددر ابزع مسزي ندابوز في مصلو بزحون راح زي كون صباغه صفات كواليتي ناي صوتهم زندودم كوين رخيبيلو
0: ب عالم سميه زخونو كان بعل محمد صلاح وي أشريف حكيم سيدو مانيان زامسل عوتا تطاوتي نزوم من إسيات أفريقا ينزلوهم تلوان أبز مدرخ زي زلوهم مرحنتك بخمي تقمكمو
1: تلوان أتاتهم كليل أيكونن ونهاتو بعل مو صالح كينونا كلواتهم تطاوتا أب بريمير ليك زبركوتو قليل نقر أيكونن بدرجة أقران قانتات ولا أوانج علم مو صالح مخالا يكزي ساتفالو قليل نقر أيكونن مو أنا كابينا سيدرابيتي مسيو كابينا موكل كابينا بوتاي مسيو كابا ازيو تحت مسمر دخلنا زنبورو بوتا مسيو ابز درجه از موقعو نزم افريكان تصاوتي ابي ابي ابي صلوان هوتاو درهيت نم غيرمو نساتو مسغانا يغبومي
0: من يا زبلت صدكت كون تخيل عينيتن فاينال كتبصح موداتا وي ابز وانج عالم تاريخ تسرح تغل غانتا من يتخون
1: صبوال حج انتي مسيلكو ناي مروكو تاريخ ندرينا كاب هاغراين غانتا تات افريكاسي مروكو يا وانج عالم زل على تاريخ صلوان من الواش بتي دحروي تاريخ كاميرون نابرو في عم بس يعني رابطي ساعة غانا ونا كل شيء عصرتن دو أفريقيا زدالو تفرقوا ساعة بس يعني رامورو كون دحرينا جن أبشان ساعتهم يسمونه شدش أنا وانش عالم مش حلفت إتانا يمك جنبر يعني أفريقيا غانتا كمنا يوم الدبا سعيرة نامنا يوم أوديكا محلف بس حد أجراج غانتا شعب جرمن سعيرة أنت ترفت تاريخ صريح عليك مسي أبز حجي إذا توز الله سكواد كا وصل خمس غلوز ذا ترى ترى يقول بده عارس أيد زلوا عندن أندر دوغوي كاتحز ولا أجراج غانتا أصل زلوا إذا كلت أجراج غانتا زيادة أنا تتجير لنا له أنا أبز وانش عالم زي أقول ما قدها قلص عندي عين حساد يدفن اللامبر أيفريكوس فاينال تأطوي نسي مع نزل من الباش يعدل نجار كينو مخالف كي قات المر تتجير لنا له
0: يا غني لنا تنتاني سبورت نجا ولد جرجس
1: يا غني لي عزيب كم وترو
0: زي خبركم تعتلتي مدباتنا نايزي سومن كتاو فنوه راديو بي بي سي تغرينيا بزي زازيمنا علينا كمونا بتيك توك متيناكم علينا صعبنا مساخم زمسخو عزيب برهانه مس اوها حديد مدب لايون صغاب كمون ترنيا تكنيشن تيري تشيغي بمخانينا بروح قدام سنه ببيت بروح كرام سنبت كونالكم انداتمننا كنفليكم بروح ليتي.